0: هي معاقل أو للمسرة مشمع.
1: But tell me, is it a fortress or a dwelling of pleasure?
2: خدمة يا عزم خدمة.
3: يا مامي يلا. قدم يا عزم قدم هذا.
0: كأنما آنية الماء إذا تشلى به.
1: The vases that contain water look like young girls leaning over the balcony.
4: وراو جاني سيد الرجاله وهدالي زيد الرجاله.

0: فكت الحسان بحيتي وبتاجي.
1: My virtues will last through the years, as water for the thirst helps the needy.
2: Aber mit den Entdeckungen Amerikas kam diese Fitness, die verbreitete sich in den Bädern. Damit hat man aus gesundheitlichen Gründen diese Bäder verboten. Das führte aber dann dazu, dass bei dieser Überpulverisierung 400 Jahre gar nicht gemacht ist.
0: يبدو ماء الماء فيا كعابد في قبلة المحراب قام يناجي.
3: Este es un lugar totalmente asociado al placer, pero en sus connotaciones más eróticas.
0: ضمنت على مر الزمان مكارمي ري لوام وحاجة المحتاج.
4: Y la princesa árabe pudo descansar en paz. Ya realizó su amor en el amor de la cristiana cautiva.
0: ومنحوتة من لؤلؤ شفى نجاها وسال بين جواهر. تحلى بمرفد الجمجين وسال بين جواهر حسن أبيض صافيا. يذوب لغدا مثل لبنى جواهر صغير غدا مثل شاه

شده بی سخت خر فلن ندری ایلا لما را ولكن هم برات علیه المجاری ألم ترى أن هذا الشيء يسبب الدم أو

كمثل محب وعيد بالدمع في التحريق غير غمامة وعيد بالدمع في التحريق تفيض إلى الآساد منها السواقيا.